0: حي وابعد ومن يرم مشلة لله منشرفا أرم فقد بتم قبل رسالاتي أما السبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونعيم الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمى بيب سالك الولايات شد وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مصحته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله يا بعد
1: lool rek lañ ci
2: yëw nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem kattal
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëggé ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono
1: kon nak liggéey ba ngok
2: sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: nu jambi rafet ci man njortu rek
1: neena nu jambi rafet ci man njortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فحاجه قومه

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

0: يشركون.
1: خذت بسرب الأسنان سيدة لمحسنات مريم فخت موقنات عند التي لم يدركي. خذت بسرب الأسنان سيدة لمحسنات مريم فخت موقنات عند التي لم يدركي. خذت بسرب الأسنان سيدة لمحسنات مريم فخت موقنات عند الذي لم يدرك كن فيكون الاتخاذ خير رسول الانتقاد.
2: فرخان دك بو ياتولا
1: ولم يكن بمشركين.
3: كيب كو خامني كي ياغي بغي وقتاني استوريغام فوك داغي ديلوات تي توتي تي استوار سالوم.
1: مصومة من شركين يقودني لمتكين.
4: Adik kita hamil dengan bukan pun saya cusan untuk kira dia hamil mang ni banyak niu luar mulut yang dia dah jihad jihad tuan ni alam dia ke Islam mulut yang dia.
1: Jadi muni kuatan bima ilah tiwa isab bima min kaya kadi dengan anti salatul kiram.
2: Jadi dugu cinta kebarek lalu dah nak berkenal dugu cinta kebarek layar ya fa nak lampu bayi cah jahital lejang cah. Ci nek nga jëflo ci sam xel bañ ca jital sa xol ci di def yo xamni bu ko l'islam sun
5: fi itam ci barab bi li tektale na ciofelam ci mam jaara dafa reuy mo waxal bopam ne ku fi ñew bo ne fi dan ma fekk la fi wala nga fekk ma fi.
1: من رب تلوب
2: كثيرة الصلاة كبري وون لمي جام برم
1: طلبت منه أن يكون لك نسام ساركون وأن يتيب من سكي بالله سيكون فيكون طلبت منه أن
5: يكون لبدا يدعي لجل القرآن وعرك إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
1: يتيب من سكين. يا عمر المالك يا عمر جلال عليك ابنك لا بالك عند العليم مسكين.
6: كان كو تي نيك بو نيوي تام تيت بيغا خاني موم غاي جخ سخنا سي يا لين فاي غنا نيمي صاح خرم جي نكو جخ اك راغال اك سام مونتك تيغيني نوني رك لين في نيوي ملوكان وي فيتال بي نيوي رك نون لين في نيوي
1: عند كريم قبل من جدك المستبرك وقر عينا وتل يا ربي هذه القصيدة من أحسن ما تتقن.
5: أنا مريد بنا أرجع كرفيج براهان دولة جسان نبغى فيها أم كرو نبغى فيها أم طول.

أنا تجاوز ويانا رحم النوما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبأفي العولي يا الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبها في العولي الله أنا تجاوز ويانا رمان فما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها وسماء ابنا والتف بنا وبها في العولي الله أنا تجاوز ويا رحمنا فما لا سواك وأنت البر يا الله في برصخ ما خب كل وشر ومن كروب وخوف نجي الله لا تعتبرا بما ليست بخادرة ولا تخيب رجاء

0: حي وابعد ومن يرم مشلة لله منصرفا أرم فقد كتب قبل رسالاتي أما السبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مطير قباد أمر ونور الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بي فسالك أهل الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك الأولى بجنان ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مسرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مسقطه ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن يمن أو مات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد يا بات
1: lool rek lañ ci
2: yëw nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem kattal
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëggé ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mu liggéey bango sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndortu rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: yeah.

قد قام بزرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم غشلة لله يكون شريفا غرم فقد فتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما فيه من يوجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونعيم الوعد والوعيد فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في الجميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شند وكب فإنه غربة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلائم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono
1: kon nak liggey ba ngok
2: sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: no ngi gëna dénk suñu bop sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu ñortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ni jambi rafet ci man ndort rek
1: neena nu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam
2: ba
1: fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: Amin.